0: غير الموجة لأنك على الموجة الصح.
1: بحقان تعبان والهان وسهران الليل كله عشان الحلو.
0: صفينا لك أحلى الأغاني.
1: صفوا يا بنات صفوا أبشوف اللي شغالك.
0: لا تدور نصك الثاني
2: إمارات.
3: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
4: مكالمتك ورقمك مسجلين
5: والشرطة بتتصرف معك.
6: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
7: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
6: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
8: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
9: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراء على طول.
8: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
9: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
8: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
9: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
8: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
10: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: أخبار،
1: الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله،
0: مواضيع متنوعة، ألعاب، تواصل، أغاني، إمارات FM.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق السعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: على كفر في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعدها بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي،

0: الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

تبغى تسمعنا في أي مكان وفي كل وقت؟ سهلة، دش على الستور من تلفونك وحمل أبليكيشن أبوظبي راديو وثبت على موجة إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن، ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة. جهود الإمارات لصون البيئة. الكربون الأزرق، هذا الاسم يبدو للوهلة الأولى أقرب إلى الخيال العلمي، لكن الحقيقة أن هذا الكربون موجود هنا في سواحل الإمارات، تحت جذور أشجار القرم أو المانغروف، وفي التربة الساحلية وبين المياه الضحلة التي تحولت على مدى عقود إلى موائل طبيعية نابضة بالحياة. ومن هنا تبدأ الحكاية، حكاية بذرة صغيرة يمكن أن تصل إلى الأرض من السماء بفضل طائرة من دون طيار. في أبوظبي تحولت هذه الفكرة إلى مشروع بيئي حقيقي ضمن مشروع الكربون الأزرق الذي نفذته هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع شركة إنجي وبالشراكة مع ديستانت إميجري لتجربة الزراعة لزراعة أكثر من 35 ألف بذرة قرم في بحيرة المرفأ باستخدام الطائرات من دون طيار. كانت تلك المرحلة امتداداً لتجارب بدأت في عام 2020 وأظهرت نسب نجاح وصلت إلى نحو 48%، ثم تطورت التجربة. في يناير 2023 أعلنت الهيئة

القرم أو أشجار المنغروف ليست أشجاراً عادية، هي أحد أهم النظم البيئية الساحلية في دولة الإمارات. يعيش في البيئة المالحة ويوفر موائل للكائنات البحرية والطيور، ويسهم في استقرار السواحل والحد من التآكل، كما يساعد على تخزين الكربون. من هنا من الكربون يأتي مفهوم الكربون الأزرق، هو الكربون المخزن في النظم البيئية الساحلية والبحرية، ومن بينها غابات القرم. في أبوظبي لا تتحدث الأرقام عن تجربة محدودة. مساحة أشجار القرم في الإمارة تبلغ نحو 176 كيلومترا مربعا، تشمل الأشجار الطبيعية والمزروعة، فيما تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن جهود الاستعادة والزراعة والحماية أسهمت في زيادة مساحة القرم بأكثر من 35%. كما تجاوز عدد أشجار القرم التي زرعت في أبوظبي منذ بدء جهود الاستعادة 40 مليون شجرة. هنا يتغير معنى الشجرة، هي ليست مجرد عنصر أخضر في المشهد، إنها موئل للتنوع البيولوجي، وحاجز طبيعي للساحل، ومخزن للكربون. وهي أداة من أدوات التكيف مع تغير المناخ، لهذا أصبحت استعادة أشجار القرم جزءاً من استراتيجية بيئية أوسع في دولة الإمارات. من الساحل إلى اليابسة. إذا كان القرم يحمي السواحل، فإن مواجهة التصحر تبدأ من اليابسة. دولة الإمارات دولة ذات بيئة صحراوية، تعاملت مع هذا الواقع منذ البدايات باعتباره تحدياً يحتاج إلى إدارة علمية للأرض والمياه وكذلك الغطاء النباتي. لهذا جاءت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر تستهدف رفع كفاءة نظم الإنتاج المحلية بنسبة 40%، وإعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80% من الأراضي المتدهورة حسب الاقتضاء، إلى جانب رفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة استخدام المياه المعالجة إلى نسبة 60%. تقوم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر على حماية النظم البيئية والتكيف مع آثار تغير المناخ، وتعزيز الوعي والبحث العلمي، وتوظيف التقنيات الحديثة، وتوسيع الشراكات. وهكذا فإن مكافحة التصحر لا تختصر في زيادة عدد الأشجار، هي إدارة متكاملة للأرض والمياه والنباتات وتنمية المعرفة. في هذه المنظومة أصبحت التكنولوجيا جزءاً من العمل البيئي. حين تدخل التقنيات إلى الميدان، الطائرات من دون طيار أو الدرونز يمكن أن تنثر البذور في المواقع المناسبة، وتصل بالتالي إلى مناطق يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، وتساعد الدرونز في مراقبة الغطاء النباتي والموائل الطبيعية. بحسب وكالة أنباء الإمارات وام، تشير إلى استخدام تقنيات حديثة في زراعة النباتات المحلية بما فيها الغاف والسمر، إلى جانب تقنيات الرصد والتحليل البيئي. وفي أبوظبي أصبحت تجربة القرم نموذجاً واضحاً على دمج التكنولوجيا بالاستعادة البيئية. ازرع الإمارات. من البيئة إلى الزراعة تتسع الصورة أكثر. في أكتوبر من عام 2024 أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني ازرع الإمارات. يهدف هذا البرنامج إلى دعم التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي المستدام وتوسيع الرقعة الخضراء، وتشجيع مشاركة المجتمع والقطاع الخاص مع توظيف التقنيات الحديثة في تطوير القطاع الزراعي. برنامج ازرع الإمارات لا ينظر إلى الزراعة باعتبارها إنتاجاً للغذاء فقط، بل باعتبارها جزءاً من منظومة أوسع تشمل الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الزراعية والمشاركة المجتمعية. في يناير عام 2025 جاءت مبادرة 100,000 فسيلة بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم لتوزيع الفسائل على مدارس الحكومية في الدولة.

تعرف الطلبة بأهمية الزراعة والتشجير، تحويل المعرفة البيئية إلى ممارسة حياتية. الفسيلة التي يزرعها الطالب اليوم قد تكون بعد سنوات جزءاً من مشهد أكثر خضرة، وهنا يصبح التشجير أيضاً تعليماً. لكن زيادة عدد الأشجار ليست وحدها معياراً للنجاح، فالشجرة المناسبة في المكان المناسب. الأهم هو أن تكون الزراعة مناسبة للبيئة من حولها. لهذا السبب أطلقت هيئة البيئة أبوظبي بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجمعية الإمارات للطبيعة في سبتمبر عام 2024 الدليل الإرشادي لإعادة تأهيل أشجار القرم في دولة الإمارات. هو أول دليل وطني متخصص في إعادة تأهيل أشجار المنغروف، يضع منهجية تراعي طبيعة النظم البيئية المحلية، بدءا من تقييم الموقع مرورا باختيار أساليب الاستعادة المناسبة ووصولا إلى المتابعة والرصد الدوري. هذا يترجم تحولا مهما. استعادة الطبيعة لم تعد عملية غرس وتنتهي، هي عملية تبدأ بالتقييم والزراعة والقياس ثم المراقبة، من 35 ألف بذرة إلى مليون. بدأ المشروع الذي بدأنا به هذا الوثائقي في منطقة المرفأ بتجارب محدودة، أكثر من 35 ألف بذرة باستخدام الطائرات من دون طيار، ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الأكبر، مليون بذرة قرم في مواقع مختلفة حول المرفأ. ومع كل مرحلة تطورت طريقة إنبات البذور وآليات توزيع البذور وتصميم الطائرات من دون طيار. هنا تظهر قيمة التجربة الحقيقية، ليست في عدد البذور وحدها، بل في المعرفة التي تراكمت معها، معرفة يمكن استخدامها في مشاريع أخرى ومواقع مختلفة. الغاف ذاكرة الأرض. على اليابسة تقف شجرة أخرى في قلب الحكاية البيئية في الإمارات، الغاف، شجرة محلية ارتبطت بالبيئة المحلية وقدرتها على تحمل الجفاف والظروف الصحراوية، جعلتها واحدة من أهم الأشجار المحلية في دولة الإمارات. أولى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه اهتماماً كبيراً بالنباتات المحلية والتشجير، ومن بينها الغاف. الغاف اليوم ليس رمزاً بيئياً فقط، هو عنصر مهم في مقاومة التصحر ودعم التنوع البيولوجي. يمكن لشجرة غاف واحدة والتي تبلغ من العمر 10 سنوات أن تحتجز قرابة 34 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون سنوياً أو تزيد بقليل، رقم لشجرة واحدة. لكن القيمة تتضاعف عندما تتحول الشجرة إلى غطاء نباتي واسع. في هذا المجال دخلت التكنولوجيا إلى المشهد، فقد استخدمت الجهات المعنية الطائرات من دون طيار في نثر بذور الغاف والسمر في مواقع مختارة، ضمن جهود دعم النباتات المحلية وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية. في دولة الإمارات ليست العلاقة مع التشجير جديدة، منذ عقود ارتبطت حماية البيئة بمشروع التنمية نفسه، وكانت أشجار القرم جزءا مبكرا من هذا النهج، إذ تشير هيئة البيئة أبوظبي إلى أن أول مشروع لزراعة المنغروف على ساحل أبوظبي بدأت عام 1966، فيما توسعت جهود الاستعادة والزراعة لاحقا على نطاق واسع. اليوم تغيرت الأدوات، بالأمس كانت الشتلة تحملها اليد، اليوم يمكن أن تحملها طائرة من دون طيار. بالأمس كانت خبرة المزارع والمراقب البيئي هي الأداة الوحيدة، اليوم تضاف إليها الأقمار الصناعية البيئية، نظم المعلومات الجغرافية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. لكن الهدف يبقى هو الهدف الأصيل، حماية الأرض وتعزيز قدرتها على الصمود وصون البيئة. في سياق استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 جاءت مبادرة غرس الإمارات. الفكرة كانت تحويل كل زائر للمؤتمر إلى أثر بيئي، زراعة 10 أشجار قرم مقابل كل زائر. في إبريل 2024 أعلنت هيئة البيئة أبوظبي زراعة 850 ألف شجرة قرم ضمن المبادرة،
في مواقع ساحلية مناسبة لنموها، من بينها محمية مروح البحرية للمحيط الحيوي ومدينة المرفا وجزيرة الجبيل. وقدرت الهيئة أن هذه الأشجار ستسهم في امتصاص نحو 170 طنا من الكربون سنويا. هنا تحولت فعالية عالمية مثل كوب 28 إلى أثر ملموس يمكن أن يبقى على السواحل لسنوات طويلة. من الصحراء إلى الساحل، ومن الغاف إلى القرم، تتواصل الحكاية. حكاية أرض لا تكتفي بأن تتكيف مع ظروفها الطبيعية، بل تعمل بالعلم والتخطيط والتقنيات الحديثة لتعزيز قدرتها على الصمود. الكربون الأزرق ليس قصة خيال علمي، جزء من قصة حقيقية تبدأ ببذرة وتكبر بشجرة وتتسع إلى غابات، ثم تتحول إلى مساحات جديدة للحياة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.

0: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة، وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
6: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
7: ما عليك، أنا دايماً سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
6: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
6: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد، غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة، ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
6: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

صناعة الفن تعتمد على الكلمة والإحساس والتشويق.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ميت.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
3: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني، ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني. من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبو ظبي إلى مدن في قارات مختلفة، ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبو ظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
3: فخورين بالإمارات.
4: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
3: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون

اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك مو طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وبكل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: إقالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي،
3: مكالمتك ورقمك مسجلين
4: والشرطة بتتصرف معك.
5: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
6: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
5: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
7: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
8: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
9: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
8: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم، لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
9: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين،
8: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
9: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
8: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
10: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
7: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
11: فخورين بالإمارات.
12: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
11: فخورين بالإمارات.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك الخبر اللي يهمك
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة
1: ويانا. كل يوم ويانا
2: أه منك
1: عدنا شي دي وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: أه منك
1: وانت ويانا.

ذكره والشرف مفرده تسبح والدنيا قصيده واعتقد ما هي بموزونه يطيح المجنون.

0: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
2: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
3: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
2: خليجي 27 على أبوظبي FM.

عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجات.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
2: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم وفي كل لحظة.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هيه تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا اليوم ويانا
2: اخ منك اه منك
0: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: ويانا مسانا أحلى
2: أه منك
0: وانت ويانا.
3: لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001، مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبو ظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 من سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

على مر الأعوام أجمل الأنغام. وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات FM.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
3: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
4: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، وشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى. خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.

اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: إمارات FM وياك
2: روحي روحي روحي
1: وين ما كان دربك.

في عام 1975، وتحديدا في شهر أغسطس. تخيلوا معي، دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر، من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
3: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
4: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
5: فخورين بالإمارات.
6: من طيبة ناسها تهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
5: فخورين بالإمارات.

30 عام من الذكريات وعمر ينبض بأجمل اللحظات. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي

0: قدامك مسافة تمام كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه يا سعيد. غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
1: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
0: بالضبط يا سعيد، خلك واعي واترك مسافة أمان.
2: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك. هدفها رضاك. إمارات اف ام.
1: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
0: في إمارات الدولة
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.

اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
3: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان، وللزمان قصة فخر.
4: فخورين بالإمارات.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل واقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

0: في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عند

وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

موجاتنا في كل مكان الآن 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

لها بأنها أول تجمع نساء مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات، وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية، وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا في الحياة.
3: فخورين بالإمارات.
4: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: ويانا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم
2: أخ منك
0: عدنا شي جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات اف ام اسمعها أغاني حصرية وجديدة فقط على إمارات اف ام.
1: فالك الفوز يا الأبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة.
2: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
3: اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: عنوانك الفوز يا الأبيض.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
6: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
7: ما عليك، أنا دائما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
6: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
6: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
6: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
1: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة:
3: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
0: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة. المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.
6: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام، والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبوظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: دوم تدور على الجديد وتحب تكون مواكب للهتس؟ هيا لا تبتعد، خلك مثبت على إمارات اف ام وبس وبس وبس.
1: تصور

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
2: ما قدرت أصبر وجيتك.
1: لا تحاتي على إمارات FM، بتسمع كل هالمكسات.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز

0: إحدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريم مول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريم مول.ae.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.
3: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاتكم.

0: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر،
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك

0: وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ريانة.
2: منك
1: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
0: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
1: مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.

0: خدمه الطقس في امارات الدوله.
1: ابو ظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجه 39-27، عجمان 34-27، راس الخيمه 40-26، ام القيوين 40-25، الفجيره 32-28.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فالك الفوز يا الأبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.

0: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
1: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراء على طول.
0: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم، لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
1: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين،
0: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة، ويمكن تضيع حياة إنسان.
1: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
0: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
2: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
3: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
4: فخورين بالإمارات.
5: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا، أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني، كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
4: فخورين بالإمارات.

0: آلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة، وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026، سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
0: حالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
3: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: والعافية.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

عرفنا انك ما تاخرت، الشارع ازدحم فجاه ومع هذا تفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما تجاهلت رساله امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعه الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطه صرنا جزء منكم، وفي كل لحظه نحن وياكم. احلى صباح من الاثنين لين الجمعه، من 7 لين 9 مباشره على امارات FM.

0: صالحي.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: الساعة الآن 7 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: فالك الفوز يا الأبيض، تفتخر شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
2: فخورين بالإمارات. من طيبة ناسها، تهواها، شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر، جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملا.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي وتكبر.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: مالك الفوز يا الأبيض.
1: ويانا من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
2: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: ويانا اليوم ويانا.
4: أخ منك أخ منك
2: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
2: ويانا مسانا أحلى
4: أه منك
2: وانت ويانا.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تراحك حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
6: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
6: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعد واترك مسافة أمان.
7: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
3: أي موضوع؟
2: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
3: هيه تذكرت، أنا موافق.
2: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
3: من الآخر؟
2: من الآخر، آراء مختلفة
4: وموضوع واحد يجمعنا،
2: نسمعكم
4: نناقشكم
2: وانتم جزء من السالفة.
4: من الآخر،
2: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
4: لا تلف ولا تدور،
2: قولها من الآخر.
4: من الآخر.
5: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه. فخورين بالإمارات.

0: على كفاف في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

وقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة. لم تعد الرياضة مجرد منافسة نحو خط النهاية، ففي بعض السباقات تتحول كل خطوة إلى رسالة، وكل مشاركة إلى أثر، وكل نهاية سباق هي بداية جديدة للعطاء الإنساني. هكذا هي حكاية ماراثون أو سباق زايد الخيري. انطلقت فكرته في أبوظبي عام 2001 مستلهمة إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وقيم العطاء التي جعلت الإنسان محوراً لكل مبادرة. وبعد 4 أعوام عبر السباق حدود دولة الإمارات. في عام 2005 حط رحاله في نيويورك في أولى محطاته العالمية، وارتبط ريعه بدعم أبحاث وعلاجات أمراض الكلى، ليبدأ اسم زايد رحلة جديدة على مضمار يتجاوز الرياضة إلى العمل الإنساني. ومنذ ذلك الحين اتسعت مساحة العطاء الإنساني من الولايات المتحدة إلى جمهورية مصر العربية، ومن أبوظبي إلى مدن في قارات مختلفة. ظل سباق زايد الخيري يحمل رسالة واحدة، أن الرياضة يمكن أن تكون طريقاً للعطاء. في موسم 2025-2026 اتخذت الرحلة بعداً عالمياً واسعاً عبر محطات في الصين والبرازيل والإمارات ومصر والولايات المتحدة والمجر. وفي 27 سبتمبر الجاري يعود سباق زايد الخيري إلى الصين، نحو 15,000 مشارك متوقع حضورهم، بينهم 50 عداء وعداء من دولة الإمارات، في سباقات تمتد من 5 كيلومترات إلى نصف الماراثون والماراثون الكامل. هنا تصبح المسافة أكثر من أرقام.

والخطوة أكثر من حركة، والسباق هو أكثر من مجرد منافسة رياضية. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وفي الجهة الأخرى يواصل العطاء طريقه نحو من يحتاجه، من أبو ظبي وإلى كل المحطات في كل قارات العالم. تنتقل المحطات وتبقى الرسالة واحدة، رياضة تحمل هوية الإمارات، وعطاء يحمل اسم زايد، ورحلة إنسانية لا ينتهي أثرها أبداً عند خط النهاية.

0: الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28.
2: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: الساعة الآن 9 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
2: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس. 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&D بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&D دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم.
3: عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.
4: فخورين بالإمارات.
5: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
4: فخورين بالإمارات.

الهوى هواكم، وجوائنا تحلى معاكم. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: خذك الزين

0: Fernando.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على ابو ظبي FM.

0: بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا المذهلة الآن حتى 90% ولمدة 5 أيام في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com.
1: ما الذي يجعل المدينة ناجحة؟ الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الإنجازات، والأفكار التي ترسم ملامح مستقبلها، والحوارات التي تدفع مسيرتها إلى الأمام. مرحبا بكم في معرض جودة الحياة والاستثمار ليفكس، 3 أيام تأخذكم في رحلة لاكتشاف كيف ترتقي أبوظبي بجودة الحياة وكيف تخطط لمجتمعات المستقبل، بمشاركة نخبة من القيادات الحكومية والمستثمرين والمخططين الحضريين ورواد التكنولوجيا في مركز أدريك أبوظبي. تفخر E&, بكونها شريك الاتصال الرسمي لليفكس. E&, دائما في أكثر. من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026. سجل الآن عبر livex-global.com. عيش القادم
2: ويانا من عقب يوم طويل، يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
3: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
2: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
3: كل يوم
4: منك
3: عندنا شي دي، وكل مساء له حكاية.
2: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
3: مسانا أحلى
4: منك
3: وانت ويانا.
5: فخورين بالإمارات، قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يب طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
6: فخورين بالإمارات.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. ثواني تصنع الفرق.
5: سعيد خفف شوي، والله كأنك تلاحق حد. السيارة اللي قدامنا وايد قريبة.
6: ما عليك، أنا دايما سريع في ردة الفعل، من يوقف بوقف وراه على طول.
5: هاي المشكلة، ترى مو بكل مرة بتسلم. لو فجأة مسك بريك شو بتسوي؟
7: بو بو بو بو بو. شفت كان بيصير شيء الحين.
5: لو ما كنت منتبه كان دعمناه. شفت ليش أقول لك خل بينك وبين اللي قدامك مسافة أمان كافية؟ لو ما كنت منتبه كان دعمناه. يا سعيد غفلتك ممكن تكلف أكثر من تصليح السيارة ويمكن تضيع حياة إنسان.
7: صح كلامك، والله لازم أغير هالعادة، السلامة أهم من الوصول.
5: بالضبط يا سعيد، خلك واعي وترك مسافة أمان.
8: ثانية واحدة ممكن تغير كل شيء، خلك واعي وخلك بأمان.
0: أمنكم مسؤولية. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، عيسى الجديدي، منصور الغساني. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: مواجهتنا في كل مكان. جبل الظمه.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-28، دبي 39-27، الشارجة 39-27، عجمان 34-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 40-25، الفجيرة 32-28. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

旅。من أبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: عاشوا
1: فخورين بالإمارات.
2: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا، هي

ذكره والشرف مفرده تسبح والدنيا تناقصيده واعتقد ما هي بموزونه يطيح المجنون.

النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

متجددة متنوعة فيها الكثير والمثير، تابعها ويصير جوك جميل. إمارات FM.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: يعطيكم العافية. ألف شكر.
1: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحاداً يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءاً أصيلاً من قصة التنمية في الإمارات.

0: بعيد النظر.
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

ود تتغير مودك مودك مودك. اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
0: فخورين بالإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: لقطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

تذكر شريط الكاسيت ولفة القلم؟ عشنا وياك من ذاك العمر. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيداً لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات الخمس المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيرا للعدل و93 متحدثا و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.

النصيحة: الديكور من هومز أر أس. وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: شو احكي لك.
1: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت. اوكي اوكي.
2: وقف الجمال.
1: برامج اغاني اول باول. امارات اف ام.

يهمنا رضاك. خلنا دايما نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: ويانا
1: ويانا
0: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
1: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
0: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
1: كل يوم ويانا
2: أه منك
1: عندنا شيء دي، وكل مساء له حكاية.
0: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
1: ويانا مسانا أحلى
2: منك
1: وانت ويانا.
3: ما نسيتك ما نسيتك وانت تدري

0: كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.

يحسن البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم، بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: على مر الأعوام، أجمل الأنغام إمارات اف ام. كأس الخليج العربي، تحليلات ونقاشات كروية يوميا قبل المباريات في صوت الملعب.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، اهلا اهلا بالخليج.
0: خليجي 27 على أبوظبي FM.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك مو طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

0: قبل أن تقع الجريمة تبدأ مسؤولية القانون في الوقاية وحماية الإنسان وبناء منظومة قادرة على مواجهة التحديات قبل أن تتحول إلى تهديد للمجتمعات. من هذه المسؤولية تستعد أبوظبي لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة 15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي ينطلق في 26 من سبتمبر ويستمر حتى 1 أكتوبر، بمشاركة متوقعة تتراوح بين 3000 إلى 5000 شخص يمثلون أكثر من 97 دولة. هذا الحدث الدولي يمتد تاريخه منذ عام 1955، يأتي هذه المرة تحت عنوان يربط بين منع الجريمة وسيادة القانون وحماية الناس والكوكب في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. تنظم دولة الإمارات المؤتمر بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، فيما تتولى وزارة العدل دوراً محورياً في الإعداد والتنسيق بمشاركة اللجان الوطنية والفنية والإعلامية ولجان العلاقات الدولية وشركاء استراتيجيين من بينهم مجموعة أدنك. في صميم هذا اللقاء الدولي يبرز مشروع إعلان أبوظبي، الإعلان المكون من 4 محاور رئيسة و18 مادة و67 فقرة، تمهيدا لاعتماده خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. إعلان أبوظبي يستهدف ترجمة التوافق الدولي إلى أولويات عملية خلال السنوات 5 المقبلة في الوقاية وتحقيق العدالة ومواجهة التهديدات الإجرامية المتطورة والابتكار والتعاون. أكثر من 32 وزيراً للعدل و93 متحدثاً و15 فعالية رفيعة المستوى وأكثر من 200 اجتماع جانبي ومعرض يضم 38 منصة، أرقام تعكس اتساع هذا الحدث وأهمية مخرجاته المرتقبة. من أبوظبي لا يقتصر الرهان على مواجهة الجريمة بعد وقوعها، بل يمتد إلى بناء تعاون دولي يجعل الوقاية أساساً والقانون حصناً والعدالة وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز أمن المجتمعات.
1: أحياناً أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.

0: لا تصير مالح في الهجر وانت سكر سامح سامح ما في أجمل من اللي يسامح.
1: حالة الطقس في إمارات الدولة
2: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27.
3: اكتشف عجائب الدنيا في مصر مع العربية للطيران. استمتع برحلات بدون توقف من أبوظبي. احجز الآن عبر airarabia.com.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج: مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

كملنا 30 وحبنا لكم ما يختلف عليه 2. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

موجاتنا في كل مكان. العين 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

إمارات FM على البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات
1: فخورين بالإمارات.

0: مجلة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 39-27، دبي 38-27، الشارجة 39-27، عجمان 39-26، رأس الخيمة 40-25، أم القيوين 39-25، الفجيرة 33-27. اجعل من باكو وجهتك المقبلة عبر رحلات بدون توقف من أبوظبي. اكتشف التاريخ الغني والهندسة المعمارية الفريدة في أذربيجان. احجز الآن عبر airarabia.com.

ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

قال الفراق، قال الفراق وقلت لا تطري الموت، ما ودي اسمع غير كلمة حياتي، وصلك حياة وقطعت الوصل تابوت، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي، ولحظة فراقك نفس لحظة مماتي.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.